به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده